0: شايف يا ست مشي مسلول طلعنا شبال ونزلنا رجال. فرقة النشاط يا ست من الفرق الأساسية بالجيش اللبناني. وما ننسى يا ست البحرية اللي حمية السواحل. منصور اللي عم بتخيق بالسماء بطياراتها. الجيش اللبناني يا ست كان كله أبطال. حموا الوطن وضحوا للناس بأرواحهم. الجيش اللبناني مش كلمة صغيرة. الجيش اللبناني حكاية وطن كبير.
1: عن جد انها حكاية وطن يا بي.
0: ايه هي حكاية وطن كبيرة. ونحن بدور ما سلمناكم الاماني.
1: ايه يا بي نحن قد الاماني لان الوطن غالي والغالي بضل غالي. نحن من وقت استلمنا الاماني منحافظ على جيش لبنان لانه الصخرة الأقوى بتتحطم عليها احنا من الميليشيات وبتسقط وبتدور فيها كل التحميلات وبدورنا بنسلم هالاماني لاولادنا من بعدنا مثل ما نحن استلمنا هالاماني.
2: الله يبيه تسلم يا عسكر لبنان.

0: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
1: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
2: لبنان؟
1: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا.
3: ليه نحن وين؟
1: نحن بجوف الأرض.
3: جوف الأرض؟
1: إيه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتدخلت.
4: وهيك رح تكون كل اللحظة.
5: بعد ما شفت شيء.
4: تبي صخرة؟ بخير شو حلو الموجة؟ تبي ما تطلع هوا، تصير فيها غزية.
0: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
3: هلأ شو؟
1: هلأ خلاص.
3: ايه؟
1: استجمام؟
3: لا،
1: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل.
3: تبلبل؟
1: تململ. تقلقل.
3: شو هيدا؟
1: شو ها؟
3: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
1: ليك ريحتك شو حلوة؟
3: بحياتك قرب وشم.
1: ليك عم يتلمع تلميع؟
3: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
1: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
3: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
1: شو بيك خايفين من ربطينا؟
0: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
6: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

أنك تقطع بطريقة خاطئة بتعرض حياتك وحياة المواطنين للخطر. التعاون واجب لنحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. احترام القواعد بيضمن سلامة المشاة وانسيابية المرور. بالنهاية سلامتك بتبلش بخطوة خليها تكون صحيحة عبور الطريق بأمان. تنظيم السير من مسؤولية الجميع.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من حجم الكبير، والتي يتراوح طولها

صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهيك الدكان بيبقوا الناس السبت معجوقين وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80 وكتار صاروا بدفتر النسيان بتقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين بولياس يرجع حامل ومليان. نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدي للدكان. شو طرابلس يا ابني بعيد كتير بسمع فيها واسمع كل لسان. تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضله وعكل انسان. شو طرابلس ام الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان المهما الزمان يجور رح بيضل لهم بعد الله البذل كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروه على الدرب. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة تربية تعليم والروم العزرية الأمريكان وصروح ما بتحتاج للتقييم ربت صبايا وعلمت شبان وأعرق مدارس خرجت طلاب وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيد الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع أرض التعايش ملتقى الأديان فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور شو طرابلس غير قلعة الإحسان وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العبوبة صحبة الوجدان.

0: اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. لما صدى الشهباء بضوي، لما صدى الشهباء بضوي ع مسرح الفيحاء بقوي، لما صدى الشهباء بضوي ع مسرح الفيحاء بقوي، بيعزف سحر تاريخ للجمهور، الكل كرم اخلاقه وروي، الكل كرم شيوخ الطرب جايين بأيلول، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح النية، شيوخ الطرب جايين بأيلول تيزرعوا بالروح غنية، عيش الطرب يا شمال بس عصر الراب تلقافي. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم على مسرح الروضه الثقافيه، نورتونا، اهلا بحضوركم اهل طرابلس ارض العلم والعلماء، تحيه لكم نورتونا، بحضوركم اهل الفن، اهل الصحافه والاعلام، اهل الشعر، زملائي ديوب برنامج بنكبر فيه كلهم موجودين من ممثلين وشعراء وسياسيين، تحيه لكم. تحيه للعسكريين المتقاعدين الموجودين معنا، اهل الرياضه، اهل السياسه. فعاليات التراوسيه الموجوده معنا كلها، بنكبر فيكم وبنحبكم، نورتونا بوجودكم غوالي، اهلا وسهلا. أكيد بتمنى ما أكون نسيت حدا، بس ما شاء الله كتار مبيع وعشان الشخص أكيد ما بتزبط معي، أوكي؟ ما حدا يزعل، تحية لكم جميعا من كل قلبي. ما بدي أنسى الأستاذ عبد الله معطوق مدير جوقة شيوخ الطرب لسعادة فيي، تحية كبيرة لعبد الله. دكتور رامز سوري، تحية لإلك لأنك بتستحق فعلا، دكتور رامز سوري من أهم الشخصيات اللي أنا بحبها، لأنه أنا طلعت من مسرح الرابطة الثقافية، قد ما وصلت ولوين ما وصلت، قد ما قدمت حفلات وعطيت أغاني للفنانين، أنا بنت مسرح الرابطة الثقافية ورح ضل. أما بالنسبة لسهرتنا اليوم فهي مثل ما ذكرت شيوخ الطرب، قدود الحلبية، قدود الحلبية هي مش بس طرب، لا هي روح خبتها الشهباء بين حجارها التاريخية. أما الموشحات فهي النهر المتدفق يلي ما بيجف اللي عم يوصلنا جيل بعد جيل. طبعاً خبى بين الضوء والمقامات والأصوات الجميلة مثل الموجودة معنا اليوم، لهيك بيستقبل بيشرفنا ويصيرنا إنه نستقبل على مسرح الرابطة الثقافية جوقة شيوخ الطرب، تحية لإلهم. نرحب بالفنان الغالي المهضوم، احلى فنان بتتعرف عليه يمكن، فنان شادي الاصيل. فنان الراقي والمميز عمران مروبي. والفنان الراقي اللي انا تشرفت اليوم كثير بمعرفته شادي الصغير، تحية لشادي. حبايبي بنتمنى انه تستمتعوا معنا، تحياتي لكم وبحبكم قد الدنيا نورتونا.
1: بيشرفنا ان نرحب فيكم فردا فردا، تمنياتي لكم بقضاء سهره ممتعه ملؤها الطرب والاصاله والفن الرفيع، واهلا وسهلا بالجميع.

لو تشتغل العشره.

0: نشكرك كسانا وجملنا وحللنا وإن عشقتما لا إشراك بالله لأنه
1: أرامة. الله أكبر. الله أكبر.

0: راجعين يا فلسطين.
1: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
2: مشوار فلسطيني
3: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
2: مشوار فلسطيني
3: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
2: مشوار فلسطيني
3: ننطلق فيه من فلسطين
2: من فلسطين.
3: ونتوقف في قطر
2: في قطر.
3: ومنها إلى كل العالم
2: كل العالم
3: كل العالم
2: كل العالم. مشوار فلسطيني
3: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف
2: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير المشاريع الترفيهية المختلفة.

أسعد الله صباحكم يا أهل النبي وإلى أهل الله.

0: على الشبكة، يعني كان على تليجرام الرابطة أكثر استخدام فيه من كل المناطق الشمالية اللي بتبرع فيه. هلا بنقدر بالكلام نائب رئيس الاتحاد العمومي العام الشمال السيرجي السلمي. صباح الخير. وسائل التواصل لا تحفظ التواصل الكفاية، الورق والكتاب هما النص الذي يبقى والكتاب يحفظ ويحمي ما تعرض لخلفه. يجب علينا أن نحافظ عليه وأن نعوضه بوسائل مختلفة. شكرا.
1: سيد عبد الناصر المصري مسؤول المؤتمر الشعبي والهيئة للعلوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة التحدي الصهيوني اللي عم بيطيح بالحجر والبشر والثقافة والتاريخ، طبعا شفناه هو ذاته بغزة بمشهد صار له 3 سنوات، واضح تماما انه هيدا العدو يريد ان يحيي الذاكرة، ان يحيي الوجود، ينهي البشر. مشروعه بغزة الصناعة والتجارة والمحلات والمدارس والجامعات، هذا أكبر دليل. في خطر ثاني اللي هذا كمان يفترض نشوفه مع المجتمع الخطيب الثقافي، هو خطر ثقافة تطبيع اللي عم تطحش علينا من خلال وسائل الإعلام اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية. للأسف الشديد لم تتعلم بالتاريخ. عم بيقولوا على أنه إسرائيل ما في شيء مخبى بهذا الموضوع. فبالتالي معركتنا الثقافية معه تتجاوز حدود الكتاب. هي معركة ثقافية شاملة بكل المستويات وتحدي، هو تحدي سرطاني بالمنطقة. علينا نواجه بكل إمكانياتنا. وهون أنا بقول إنه يعني صمود واستمرار صمود أهل الجنوب وحرصهم على العودة إلى أرضهم المدمرة وعلى بيوتهم المدمرة وعلى المواقع اللي حتى الجنوب بنسائهم رجالهم شيوخهم مؤسساتهم الثقافية ومقاومينهم اللي استوى صامدين على أرض الجنوب وهم كل العدوان اللي عم يتعرضوا والكيران والقصف والتدمير. هذا واجب، والإخواتنا والأهلنا والناس بغض النظر هلا الخلاف السياسي وهم قصة حكاية العدو. هذا ما ما في حدا بيبقى خارج أرضه طالما في ناس بتستقدر تضحي من أجل تحرير الأرض. الموضوع اللي عم بشير له انا مع اخونا رامز انه بشكل لجنه اخي رامز بقياده الورقه الثقافيه. شغلتها مش انه نعمل هيك يعني اللي عنده كتاب يجيبه، لا نعمل مشروع معهم. فاذا تنطلع حمله وبيشارك فيها جمعيات وفعاليات متنوعه انا بعتقد انه نقدر نعمل شغل كثير كبير بهذا المجال. وان شاء الله نحن جاهزين جنود عند اخونا رامز نحن بهذا المجال وعنده الشبكة اللي هي حامل هذا الموضوع. بس بدي حبيت ضوي انه المسألة اكبر من الكثير، مسألة صراع ثقافي وجودي مع هذا الكيان الواصل. شكرا لك.
1: كان الدكتور رئيس المحسين كنت عن السؤالين رابط
3: بعالم المواجهة مع العدو الصهيوني خاصة ثقافيا قبل ما تكون بالحجر والشجر والبشر. الحملة لأنه حملة صهيونية كبيرة، حملة بتمس الفكر العالمي بأي فكر بده يسود الأرض، أي فكر بده يسيطر على الأرض شكل. إما أن تكون هناك الفكر الشكل. المواجهة مع الصهيونية لن تستقر في تطبيع ولن تستقر في تسليم أو مسلمات يعني، أو أن هناك اتفاق من أجل أن نسلم لبنان والعالم العربي لإسرائيل المحتلة والذي زرعت من أجل انتزاع الفكر الرحماني بهذه المنطقة. لذلك نقول بأنه نحن أولاً نشكركم على أنكم جئتم لمدينة الطرابلس، أهلا وسهلا فيكم. نشكركم أنكم عرفتوا مكمن الأساس، أعدتونا الإحساس أنكم أشعر

0: أعطونا الأساس بأنه نحن نعيد القيمة هذه الحضارية لمدينة طرابلس، أنه كمان تجمع كتب وتعوض عليكم الكثير مما فاتكم من الكتب التي دمرها العدو الصهيوني. لذلك نحن فرحين بكتبكم، فرحين بهالحملة، فرحين أنه نقوم بهالواجب هذا حتى نعطي لمدينة طرابلس أيضا وجه مشرق، وجه حضاري، وجه ثقافي. أنتم بتعرفوا أنه من سنتين كان طرابلس هي عاصمة الثقافة العربية، وطرابلس عاطت دور كبير على طول هيك كبير بيبعث فيني بعض العنفوان. نحن لازم نعرفوا أنه بالنهاية مواجهة العدو الصهيوني من مواجهة عمليا لا بالدبابة ولا بالطائرة ولا بالقصيفة ولا بالصاروخ ولا بالحجر ولا بالشجر اللي عم يحرقوه يوميا كان بجنوب لبنان او كان بفلسطين وغزة والى اخره. وانتم بتعرفوا انه هن عملية تدمير اصلا ما قامت او قام الكيان الصهيوني الا للدين ولا للعالم، انه متجه الا اتجاهات سلبية للانسان، عم يخرب الانسان بشكل عام، عم يخرب الفكر، عم يخرب الصحة، عم يخرب البيئة، عم يخرب كل شيء. التخريب هذا هي رسالته للحياة، أما رسالتنا نحن هي رسالة الحياة الثقافية الروحية الإيمانية الأخلاقية. المجتمع يكون كله ضمن الكتاب يلي بينور عقول الناس، يلي بيكون ثقافة للناس، يلي بيوعي الناس. هذا الكتاب هو ركن أساسي في عملية المواجهة. لذلك نحن من ضمن هالوظيفة أو من ضمن هالواجب أو هالفرض أنا بدي أسميه إنه حنكون يعني القيام بالواجب فضيلة ولا شك. يعني الرابطة الثقافية تجمعنا دائما على الواجب، وهالواجب هو على ضميرنا وثقافتنا، ويطلع كل شيء حي فينا حتى يسود هذا الشيطان الأكبر يلي هو عم يسود العالم اليوم. شكرا للرابطة الثقافية للدكتور رامز يلي دائما نوصل لهذه الأعمال، وشكرا لكم وجودكم معنا، شكرا إن شاء الله لكل يلي بيساهم مساعد في هذا الأمر هذا. وما تنسوني بلدية طرابلس هي كتب كثير، وإن شاء الله بنشوف إنه كيف ممكن
1: المقال يطالب بتوفير حماية رواتبها الرابعة والتاسعة. المقال يطالب بتوفير حماية رواتبها الرابعة للإرث الثقافي وفق الاتفاقات الدولية. حسب ما مكتوب بالمقال حماية العمليين لا تمس بهالأفكار هذه لا تعتبر للإنسان.
2: لاحظين شيء موضوع الذاكرة الرقمية، يعني مفيش شيء توسع كمان ممكن الذاكرة الرقمية يعني سجلات
1: خاص بعنوان لبنان يقرأ تبعثي جميع لأكبرها هواتف الرقم أكبر معين من الوالد من ضلعك إلى المكاتب وطوع ناس يعني من المكاتب ويجعل هذه القضية فاضية سنويا تلسل يكون في يوم فقط من هالشيء.
3: شكرا سيد عمي دكتور زراد مدرسة المركز العربي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. إلى جيد عمل الوطني والاجتماعي والثقافي. أشكر دكتور رامز إنهاء الرابطة الثقافية مركز لتلقي الواجبات أو التبرعات بشكل المكتب. وأؤيد دكتور رامز الأستاذ عبد الناصر أن تكون هناك لجنة تتولى الاتصال

0: إسرائيل حاول النظر الثقافي لخمس الهوية اللي دائماً تطلب بالثقافة، ثقافة الإنسان، ثقافة السلام، ثقافة الدين. أيضاً اسم مركز العالم للإنسان الثقافي للمبادرة الاجتماعية والثقافية والمدنية والتربوية إلى آخره. مع برنامج قريب الشكر لكل الحضور لأنني دائما أن تبقى مسيرة ثقافية وخاصة بطرابلس مستمرة ودائما. مع الشكر.
1: أنا بحب أتابع نحكي أو يسأل من دوقي سيد الثاني سجل
2: كمان يكون أستاذ
1: زمان النزاعات،
2: يكون عم
1: يحكي
2: هذا الاسم
1: النزاعات. شكرا سيدي.

0: اذا بلش ما ببيروت شو معنى قضيه بس ببيروت. وفكرنا انه بننتقل لطرابلس لانه حسينا انه طرابلس فيها شيء مشترك بينه وبين جبل عامل وضعيه المناطق. بينه وبين جبل عامل ليش؟ لانه طرابلس تبدل او باخر. فقلنا طالما الشبكه الوطنيه هي على مستوى شغل الوطن، ليش بده يكون بس التطوعي على الاباده اللي عم بتكون بجبل عامل؟ ليش ما بنشتغل لنكون نحن الحاضنه اللي بتضم كل المعالم الثقافيه؟ ابناء الوطن بيقدروا يعرفوا بعضهم، بيعرفوا بعضهم بالعرف الثقافي. بعتقد انه الثقافه بتدوب هذه الفروقات، بتجمعها ببوتقه واحده. لذلك نحن هلا بعتقد بالاذن من الاستاذ هادي بننقط حفله المليون كتاب، بس من الصريح رابطه الثقافه بطرابلس. هناك دعوه لنشوف اذا بدكم نعمل عصف افكار فيما بعد، كيف بنقدر نعمل ندوات ثقافيه متسلسله اثار، يعني نحتاج نحمي هذا الاثر بكل المناطق. وبطرابلس هي بعتقد القلب اللي لازم ننطلق.
1: شكرا. شكرا. فقلت أن ينقصنا عنصر الشباب، عنصر الشباب الذي يحتاج أن يتغذى على المواد العضوية، كذلك الفكر يحتاج أن يتغذى على الكتابات وعلى الإنخاذ وفي النتيجة الإنخاذ. فأمام هذه المشكلة
2: وجهه

0: على صعيد منطقة مش باقي كلها وسيج بلادنا معروفة مشهورة، وسوف يصدر كتاب إن شاء الله بعنوان مركز المطالعة والتوجيه الثقافي في الدفاعي 2021. لذلك أتمنى إن شاء الله أن تتغير الظروف والأوضاع وتتبدل ويعني نعيد بناء هذه البلد.
1: خلينا نقول نحن متوافقين على تشكيل شبكة وطنية في طرابلس. هذا الأمر هذا الشيء نحن عم نعمله ببيروت بانطلاقتنا، إنه العمل هو عمل مفتوح ديمقراطي غير مركزي. الأولى لما يحصل في الجنوب بكرة ما بنعرف وين ممكن الأوضاع تختلف. لذلك أنا بشكر الدكتور عبد الناصر على فكرته وعلى يعني دائما الأخوي محمد شعبي يعني سباقين. فالأمر عندكم في الرابطة الجمعية ما في داعي يعني للاستزادة، بيعلمونا ونتعلم منهم دائما. الرابطة هي مركز أساسي للشعب الوطني ولحملة المليون الثاني. هذا ما بيعني إنه إذا لقيتوا من المناسب بالجامعات بمكتبات الجامعات ومكتبات العامة والخاصة حيصير في تنشيط ثقافي وتنشيط وطني، يعني بمعنى إنه لما يعني لو ما واجهنا للرابطة الثقافية الأستاذ رامز مشكورا يعني ما احتاج الموضوع لنقاش طويل لأنه يعني قد يبدو إنه مش منظور، لكنه هذا شيء حيقدر يساهم في تنشيط المؤسسات والجمعيات والمكتبات، يساهم في تنشيطها على المستوى الوطني. تشكيل فرع للشبكة الوطنية بيحتاج أستاذة هدى، أكيد هذا الموضوع ما بيكون نقاش، هذا موضوع صار عندي. في بعمليه مسح الاضرار اللي حاصله بالمكتبات وهي مستمره فيها، ويتولى هذا العمل الاستاذ ابراهيم عيسى. طبعا بيعتذر اليوم ما قدر يكون معنا، لكن ممكن يكون بمناسبات اخرى. حينتهي عمليه توزيع الاضرار في نهايه شهر حالي الثقافيه، وفي المكتبات الخاصه اللي هي لأول مرة يتم إحصاء المكتبات الخاصة المدمرة أو المتضررة. هذا الشيء ما حصل بلبنان قبل، لاحظتوا بطبيعة الحال عم يتم إحصاء أو إنشاء داتا للمكتبات في لبنان بشكل عام. اللي بدي أقوله إنه في ما بين 20 إلى 30 كتاب فقط، والمنازل الجنوبية في مقدمتهم حاضر جبل عامل النبطية وبنت جبال، لا يكاد منزل يخدم المكتبة أقل من 500 وصولا ل 20-30 ألف كتاب. إذا كنا حاضرين لنعمل يعني شيء من إعادة بناء المكتبات الخاصة ربما هذا طبعا الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر وتوثيق أكثر. هل فينا نواجه الاحتلال الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي للحوار حول هذا الموضوع؟ نعم فينا ندين الاحتلال الإسرائيلي كمتضررين أساسيين من هذا الموضوع. هل فينا نعمل يوم وطني تحت عنوان لبنان يفرح يا ريت؟ أكيد هذا الشيء فيكم تكون ترابلس، يعني لما تشكل الشبكة الوطنية من طرابلس فيكم تطلبوا هذا الشيء، باعتبار انه الفكرة يعني تم تداولها ضمن الرابطة الثقافية، انه جوهر ما مفهوم فيه. طبعا من الملفت انه بالحضور اليوم ما في شباب، بمعنى عم نحكي عن شباب يعني اقل من 30 سنة. طبعا كلنا نحن ارواحنا وقلبنا بعدنا بالعشرينات،

الستات ما بيطلعوا عن 20 دقيقة. فهذا سؤال هذا مفروض بعتقد انه عدد كثير كبير من المشاركين الشباب. بفتكر انه كل واحد فينا لما ينتبه على أبسط الأمور ينتبه على عائلته. كلنا عندنا عائلات وعندنا أولاد وعندنا كما عندنا أحفاد صار جزء منا يعني عندنا أحفاد لجيراننا أي عائلة فيها عشرات من الأولاد. بفتكر الثقافية هي بين من أهم أبواب الثقافة في ترابط تاريخي. يعني أستاذ رامز اللي ما في واحد يقول إلا أنه صديق رامز بري لأنه شخص يعني بتمنى أنه كل الحاضرين وترابط يكونوا إلى جانبه دائما

الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون، والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.

فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول لمعبدي بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا بالبقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحضور الكريم، السيدات والسادة، الأصدقاء المناضلون من أجل كرامة لبنان وعروبته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم اليوم في إطلاق مبادرة لبنانيون ضد التطبيع. هذه المبادرة الوطنية التي تعبر عن ضمير اللبنانيين الأحرار وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى عدواً مهما حاول البعض تجميل صورته أو فرض التطبيع معه تحت أي عنوان أو ذريعة. إن التطبيع ليس مجرد علاقة سياسية، بل هو محاولة لطمس الحقيقة ومحو الذاكرة وتغيير حقوق شعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. لذلك فإن ربط التطبيع هو موقف أخلاقي وإنساني ووطني قبل أن يكون موقفاً سياسياً. ومن هنا أؤكد أن الأغلبية الساحقة من أبناء طرابلس والشمال يقفوا صفاً واحداً ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي. فهذه المدينة التي كانت وستبقى قلب العروبة النابية حملت راية الدفاع عن فلسطين منذ النكبة، ووقفت إلى جانب قضايا الأمة في كل المحطات، وقدمت التضحيات واحتضنت المقاومين والمناضلين، ولم تتخلى يوماً عن انتمائها العربي الأصيل. أيها الحضور الكريم، قد يختلف أبناء طرابلس والشمال في الرؤى السياسية، وقد تتباين مواقفهم، وقد يكون بينهم من يعارض هذا الحزب أو ذاك، أو هذا التيار أو ذاك، وهذا أمر طبيعي وصحي في أي مجتمع يؤمن بالتعددية واحترام الرأي الآخر. لكن ما لا يختلف عليه أبناء طرابلس والشمال هو أن إسرائيل هي العدو، وأن التطبيع معها مرفوض دينياً وأخلاقياً ووطنياً وقومياً. فلا يجوز أن تتحول خلافاتنا السياسية الداخلية إلى سبب للتخلي عن ثوابتنا الوطنية أو للتهاون مع من احتل الأرض واعتدى على لبنان وقتل الأبرياء، ولا يزال يمارس أبشع جرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية. وأن اختلافنا في السياسة لا يلغي وحدتنا في مواجهة العدو، ولا يغير قناعاتنا الراسخة بأن فلسطين ستبقى قضية حق وعدالة، وأن التطبيع لن يكون يوما خيارا لأهل طرابلس والشمال. أيها الحضور الكريم، لقد واجه طرابلس عدو الإسرائيلي بكل ما تملك من موقف وإرادة، وهي اليوم تواجه مشروع التطبيع بنفس الصلابة، لأن المعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضا على الوعي والثقافة والهوية. وإن مسؤوليتنا كمؤسسات ثقافية أن نحصن الأجيال الجديدة بالمعرفة، وأن نرسخ في وجدانها حقيقة الصراع حتى لا تنجح محاولات تزوير التاريخ أو تزييف الوعي. وفي هذه المناسبة أتوجه بالتحية إلى كل القائمين على هذه المبادرة، وإلى جميع الهيئات والجمعيات والشخصيات الوطنية المشاركة فيها، آمنة أن تتحول إلى عمل مستدام يوحد الجهود ويعزز ثقافة ربط التطبيع في كل المناطق اللبنانية. ختاماً نقولها بوضوح، لن تكون طرابلس والشمال ممراً للتطبيع، بل سيبقيان حصنا للعروبة وصوتا للحق وسندا لفلسطين حتى يتحرر آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عاش طرابلس قلعة للعروبة والكرامة، عاش لبنان حرا عزيزا، وعاشت فلسطين حرة عربية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نعمة البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371 أو 72.
1: طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى شجرة مسحورة بالخير زيتون سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل الشمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد عحقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهة البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جدا، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: أنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكيدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا عم تسمع.

عمري أكثر من 4000 سنة، عندي أكثر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بويبي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكثر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلب

عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، فصرت خايفة عحالي منهم. بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون، باقي هون. أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير.

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحيي طرابلس.

0: حكاية حكواتي إيزا حكاية عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه.

هنا أوغلت التواريخ في جنباته واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين.

على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية.

النظافة هي عشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماماً خاصاً يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة، بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابعة، تنظيم البسطات وسوق الأحرف والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي السقي الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً،

المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية، إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار، إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيرة للسقوط، إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية، إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار، إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات، وقف التعديات وإزالة المخالفات، إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار، القيام بحملة توعية لسكان المنطقة، إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس، إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية، تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية، تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية، تطوير مجمع الملعب البلدي، إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية. أولاً، الصحة العامة. متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار لتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعي. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم التأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي، هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار.